0: الناس تم كفاه فيه.
1: صوتو صوت سانين رزق ال مندي مانتي تنام تا كاسكاران بسكلي كم سر يكون كفلارين. نانا كاتي نانا كعام رين. كاتي نانا كرين. أنا نفكر زاني جلو ريسك يعان كونكو ريسك يعان كوا ينزل نتى زان مانتي تنام تا كاسكار زان ينزل نتى ريسك زان فا نازل فكر زان مو تاني ما عندك فصل لين بس أنا كده أنا راكناس سمو زان لفي بس أنا ده فما أنا راكن تين ده إيه دمرة أنا ده تفي ده سوام تانز ميرين زان فين زا فدي ده
2: كأنا كافي ناسو فاتارا كونزان إلي فينا كافي نازان يوم عصوت ساونا تافارا لي تنا روبية تنا بولا تنا ينوزان
3: إيه عصوت زان لي وتنم كتير ما تكاسكيرا سونا لنا كل عصوتنا تكي Saya nak tarik suit tu jadi semua after lecan suit tu suit sah, jadi suit suit tu saya nak fina timnya nak cari tu mata titi walasa suit jam susu tu mula walasa tu ni saya. Saya mampai yeri naja yang zaman tu ni mampat naja rakyat sih tapi tanjat nanti tunggu awan ni.
4: Saya nak fina suit tu le le ulan ada tungsa apa ni tiko nak kene ciri arah tempat nane tiko. Arakan fanrinwe teiteta Madagascar te sutun mitsa sany efa kerezana ho azy ireo te mafinasitra ny ataonareo fa tena hoe makafia tokoa antilosy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity izany e dia tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.